Merci. Tanimir, encore une fois. On t'aime là, il n'y a pas de problème. خسر اللي غاد تشرو في اللون با بروبليم باسكو دون لا في كوم جي توجور دي غلوي الحفاظه ثاني كرام السايان سي دونك اون لا ليسبوار نوزي بيرمي

مستوفى بكويثيرا يا نغوي ذي دوصان سقوي ذي تكان كلب شبحن الدولة كلب شبحن الدولة مقبيلي ذا غد شقعان حمد وعذنان ويحركنا دي شارا ويحركنا دي شارا وقيل ثياني استوفان.